كما بطنك تنك عنا لي بكي أمر مين ويا مسر دود أنك نيا أنك نيا وابرك دون أطبوكو تسلمي بطنك تنك عنك لا بسوطني أتسنك نكان ريولو أطبوكو كرني أنت بك لبني أنو أن رغ رغ كوري كبرون كرني أنت بسي نيا أنو أنسر يو أنسر يوري ko tasia si arami na

مرت بؤنا فلا برميز تنير الله تعالى نويا نقعنا او كرنكو فلا برميز تنار كرنكو لما نسكيني تبوكوا بجينا نبلا لمر الله تعالى لكبكي اللهم بميسكيني تبونا ملون فدود كمبا.